الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دی مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به د هغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر رضي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغا بہترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قيامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریه

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دي مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به د هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازی دی مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دی اغا بہترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بہترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دي قیامت پر ازي دي مؤمن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دي هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بہترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر رضي دی مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دی اغب بہترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغب بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازي دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی اغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القلقل حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دی مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به د هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دي مؤمن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دي هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دي قیامت پر ازي دي مؤمن په اعمالو کې طول نوزنی او درون شیبا دي اغه بهترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چه دي قیامت پر ازي دي مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دي اغا بہترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام اسلام

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازي دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دي مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی وا دي هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې د قیامت پر ورځ دي مؤمن په اعمالو کې ټولو نه وزنی او درون شی به د هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاه تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټاګرام اسلامی نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دي قیامت پر ازي دي مؤمن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دي هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دا ارشاد نقل کی چې دی قیامت پر ازي دی مومن په اعمالو کې ټول نوزنی او درون شیبا دی هغه بهترین اخلاقی. زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام اسلامی نشریات اورئ.

0: تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.
1: ما شاء الله سورة أعراف باريكي تدقي سورة غاني دي وسوية تندي
0: چوبی سرگو گانی دو سو چھ آیتوں نے دی
1: چوبی سرگو گانی دی اور دو سو
0: چھ آیتوں نے دی
1: دو سو چھ آیتوں نے دی آیت نمبر حساب سرم یہ دی
2: آیت نمبر سرفاق دب روبو
1: سر ویخ چوبی سرگو گانو کے رکو نمبر سولہ
0: رکو نمبر سولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين
1: أولني آية مباركة
0: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل.
1: ما شاء الله. ما شاء الله سنم ديك؟
3: محمد ياسر.
1: محمد ياسر أو دي كم زي سرسا تعلق تي؟
3: ما تعلق نيلي شانغ سر دي.
1: نيلي شانغ سر أو تا أتارا سيباري يدي كده دي؟
3: جي.
1: أتارا سيباري شورونا كآخرنا؟
3: شورونا جي.
1: شورونا يعني قد أفلح اقترب پوری قد أفلح پوری
3: قد أفلح پوری
1: قد أفلح پوری تم تیاری کتنا ست پوسگو
3: انشاءاللہ
1: جی سورہ آل عمران باری کس
3: دی سورت کی دو سو آیتوں نے دی بیس رکو گانی
1: دو سو آیتوں نے دی اور بیس رکو گانی دی آیا رکو نمبر انیس
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة آل عمران مدنية دي سورة كدو سوايات ندي بيس ركو غاني دي ركو نمبر أنس بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم

0: سلام للعبيد.
1: ما شاء الله دي دغي سفي اخري ايات مباركه.
0: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه.
1: دينا رستني سفي اخري ايات مباركه.
0: بل هو شر لهم سيتطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات والارض.
1: شاد سفي اخري
0: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: دي سفي شروع أولني آيات
0: دي سفي
1: دي دي دغي سفي.
0: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل.
1: سورة يوسف ركوع نمبر 8.
0: سورة يوسف مكية دي سورة 111 آية ندي بار ركوع غاني دي ركوع نمبر 8. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
1: دينا مخنيركم

0: أكثر الناس لا يعلمون.
1: ركوع نمبر 10.
0: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
1: سورة طه آيات ركوع نمبر 5.
0: سورة طه مكية دي سورت کی 135 آیات ندی 8 رکو گانی دی رکو نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ألا تتبعني فعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي.
1: ما شاء الله ما شاء الله. حضرت جی گران اوریدن کو دا خو یو نمونه وا چې د دوه ماشومانو نامه تاسو نه وکړو او تاسو ته می اوخیل چې تاسو هم د غشانتی راتلې شئ 0309711899 باندې 0309711899 که تاسو کې څوک هم د دې ماشومانو نه څه قسم سوال کول غواړي څه قسم پوښتنه کول غواړي څه قسم څه امتحان تر نه اغستل غواړي نو دې وخت کې ماشومان موږ سره په سټوډیو کې موجود دي. یو ځل بیا خپل افیشل نمبر تاسو ته ویم 0309711899. دغه شان د درې ماشوم هم موږ سره ناست دي او د درې ماشوم نه هم تاسو پوښتنه او سوال چې کوم دی هغه کولی شئ. حضرت یو کار روان دی ګورو چې موږ سره په لین باندې. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. څه خبره کوئ کوم ځنه جی؟ حنیف خان پیشورو نه جی؟
2: لقمان پیشورو نه.
1: خل لقمان پیشورو. لقمان رو سنگل خیر دی؟
2: خیر دی الحمدللہ.
1: روجا خود نی دینی سلین نه دس محرم من دی؟
2: جی
1: مای روجا خود نی دینی سلین نه دس محرم دی؟ ہاں منگ سر پروگرام کی پیر صاحب موجود دے اور سر در معشومان ہم دے یو حافظ دے یو 18 سپارو دے یو 21 سپارو معشوم حافظ دے سب قسم سوال دور کتا سو کول غواڑے نو کولے شی جی جی جی جی بالکل. امین امین اللہ تعالیٰ جی جی جی دے معشمان پھر سے حوصلہ افزائی پر معشوم نے تبوس کول غڑے درے واڑا موجود دی سب سو آواز اوری جی جی کم چلاگی جی کم سے ہوئی رکو ورتا ہوئے زبانی کم رکو شروع نہ ہوئی.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الكهف مكية.
3: أعوذ بالله بسم الله
0: الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الكهف مكية دي باركو غاندي ركونا بريك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا

0: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: سواز أوري كتاسو نمبر تبوس كل غرد تقولي. أوري
2: أواز أواز راجي أواز راجي
1: ما. جي جي. جي جي. وي وي.
2: ما
0: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا.
1: في صدق.
0: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم الله الرحمن الرحيم. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
1: جي
2: ما شاء الله ما هو جواب وي
1: جي جي
2: ما شاء الله زبو مخبل نسيدي مغسكي داخلوما
1: ان شاء الله ضرور ولی بل خیر بالکل دی مدرسے کامیاب ہے بار بار کو تو ہے چتا سو مشران یہ دعاگان بکوی
2: ان شاء الله دعاگان بکوی بل تا سو زما ماما سری سو یو کراچ دی ہے کرنی
1: خیر جی
2: لا ماما نے زما کراچی
1: سو کو
2: رسول اللہ کراچی ورن دے رسول اللہ مفتی رسول اللہ دے
1: جی جی جی جی
2: سید
1: ٹھیک تھا جی ڈھیر بننا دواگانو کیا ساتھ بل کال روان دے گرو جی سید دواگانو کیا ساتھ جزاک اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمرو رسو خبر ہے کوم جی امیر وحید صاحب سنگل خیر دی جی مکسر خیر اللہ کرم دے مکسر دے پیر سے مدرسے درے معشومان دی یو حافظ دے یو 18 سپارو یو 19 سپارو تاسو تر رس قسم تپوس کول غواړې نو کولې شي
3: ماشاءالله من دغه ووري د خسته دغه نو دغه وې د سورۃ النحل 14 وارو کو دي
4: سورۃ النحل
1: کم یو ماشوم
3: کم ماشوم چې تپوس نه کوي دا نه ماشوم دی نو تپوس دی
1: دا خو درې ماشوم اوس ویل دا درې ماشوم اوس ویل دا درې ماشومان دي درې وړو
0: سورۃ النحل مکیه دې 128 دې سورۃ رکو ګاندی رکو نمبر 14 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون
1: جی حضرت بل تپوس کدا کو دریوڑ ما شو مانتے ہیں
3: ما شاء الله من خو د شاتی مغلچی بارے کې ورې ویلو چې د دې د ادارا دا او د وکیل سپتی دا کړ دې ما شاء الله خدي ما شو مانی خدي یو
1: مبارک باتی
5: اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

0: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين.
1: جي جی حضرت
2: ماشاءاللہ
1: جی ماشاءاللہ اللہ دی نظر بند نو ساتھ دی ماشاءاللہ امین نور سوال کوئی ڈیرہ مننا شکریہ جی بلکال روان دے
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوش آباد السلام علیکم جی حضرت ماشاءاللہ دی بلکال روان دی گورو چ پلین من دی مکسر سوکتی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: سو خبر ہے کم زینا جنید بڑا گرام نا جنید سنگھ خی سو عمر دستا ماشاء اللہ استا پا عمر کی دلتا ماشومان ماسر ناستی که تپوس تم دکھائی نو سور المؤمنون
3: سور المؤمنون
1: سورة المؤمنون سي شهد مخي سسوالو کا پورا کنا
3: مکیہ
1: نا مکیہ خودے خو سورة المؤمنون کی تا کم رکو ہوئی کم آیت ہوئی کم زن ہوئی اینا
3: رکو
1: سویما پہلا
3: اینا رکو جی
1: جی سورة المؤمنون پہلا رکو ارتا ہوئے ہوئے ہو
4: اوانے رکو سورة المؤمنون
0: سورة المؤمنون مكية ديجت كي سوتاراتنا دي تي ركو غان دي ركو نمبر 1 بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
1: جي حضرت دید کی یو کس سوال کر دے توفیل احمد عثمانی اغوی سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2
0: سورہ بنی اسرائیل مکیہ دوسرے کے سگیرات نا دی بار رکوع گان دی رکوع نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل نهارا آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
1: جزاك الله بل سؤال كيك جنيدة بل سؤال شتيك قبل کال نہ کو بل کال جی ډیر مننه شکریہ چې تاسو موږ ته کال وک موږ سره دی خپل غږ اواز شریک او سوال دی هم زمونږ چې سره کوم ماشومان موجود دی یو بل کال روان دی ګورو چې په لاین باندې موږ سره سوکتی او سوال لري السلام علیکم
5: جی وعلیکم السلام
1: زمونږ رسول خبر کوي کوم زنه جی
5: بلان کوټ نه لای زیاده خبرې کوم دین ته نه دی ماشوم نه ته سلامات ته دی
1: دینا پہلے جی کم مشروم تلاوت کرے ہو
5: جی
1: سوال تر نکوئی جی
5: سوال لارے جی لسنی کی باری سورة برات شروع نہ ہوئی
1: سورة برات سورة توبہ شروع نہ جی اوری آسا سو سوال کوئی کہ مخی روز تو بوزے دوسرا سوال اوری کہ صفہ ورطا خیر جی درغی صفی شروع ہوئی آخر ہوئی نو اگو تاثر بجواب راکی جی
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة التوبة مدنية دي سورة كيك سونة تسايات ندي سولة ركو غاني دي ركو نمبر ايك براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين

0: الناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
1: تفعل اسماني سورة تبارك الذي دوية مركوة
2: وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا داركوة.
1: جي جي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة مريم مكية دسكتن ميتنا دي چيركو غاني ركو نمرتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للإنسان عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم
2: جعل في السماء برودا وجعل فيها سرادا وقمرا منيرا دار قوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفرقان المكية بسد التلاتون دي شيركو غاني ركو المرشي.

0: يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
1: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
2: الأنثيين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

0: النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبويه الثلث فإن كان
1: فنقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد
2: سورة القاف.
0: بسم الله.

0: تجعلني
1: ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. جي جي جي وي وي ورته بس تاسو وکي دري ورته
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت

الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بالغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في قيامت فرزي بمولد فأعضال في طول لوزني أو كل شيرا لأغر بالترين أخلاق زين سجن حسب الإشاء تاسو دا وقت دا ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات.

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي درداء رضي الله تعالى عنه بالمنبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل في القيامة فردي بمؤمن فأعماله طول نوزني أو كل شيء بأغير بكترين أخلاق زين حسن سيد حسن الإرشاد تاسو دا وخت د ریډیو امن FM 88.4 مګرام اسلامي نشریات اورئ.

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه للمنبر عليه الصلاة والسلام لا إرشاد نقل في قيامة فرجي لمؤمن فأعمال في طول لوزني أو طول شيبة لأغرب الكريم أخلاق زين مفتي سيد حسد الإشاد تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 مګرام اسلامي نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي درداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبو درداء رضي الله تعالى عنه بالغمبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد لقلبي قيامت پر دی مومن کا اعمال کی اول لوزنی او بل شیرا دی اغر بہترین اخلاق زیم مفتی سجد اسید بشا تاسو دا وقت در ریڈیو امن کفل 88.4 پروگرام اسلامی رشتیا اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بالغنبر عليه الصلاة والسلام دا إرشاد نقل كي قيامت پر هي مومن پر اعمال کی طول نوزنی او دن شیوا دا هغه بهترین اخلاق زین مفتی سید حسن الدشا تاسو دا وخت د ریډیو امن 88.4 بټګرام اسلامي نشریات او

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کی کہ قیامت پر بھی جو مومن پر اعمال کی طول لوزنی او کل شیبا دغه بہترین اخلاق زین سکت پس دیشا تاسو دا وقت در ریڈیو امن کفل 88.4 بہترام اسلامی لشکریہ اور

الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في الميزان يوم القيامة خلق حسن. حضرت أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بالغمبر عليه الصلاة والسلام لا إرشاد نقل في القيامة فردي في مولد فأعمال في طول نوزي أو كل شغى لأغر بكترين أخلاق زين سكت حسد الشاة تاسو دا وخت د ریډیو امن 88.4 بټګرام اسلامي مشریات او